0: أذكار سوكو مكا
1: من أذكار الصباح.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمداً عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت. نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما تدى ملون جامد جبقاء الله تمسبى الله عز وجل سكساسرا يبينجرا نيميرين بكم نبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم باتشاقين الناس وكجوكانيا كون ذكرزا مستوى شفي شلونجي يا شيخ وفي عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدري بروفيسور يو شيئتا 10 قواعد في تزكية النفس انسونغا كومي يزيمي ردكو كتكوزو مويو تواكو ما كنسونغا يوكو بيري توالا بنسونغا بيري بسيري بيائتا يسوكا أن التوحيد أصل ما تزكو به النفوس وقول الله تيشكورو اتيمي ردكو وكتكوزا اميو جفه wali okwesiima iwa Allah tetwatondwa kujja ku lwekyo. Oluvannyuma lw'ekyo twazzaako ekikolo ekyokubiri, adduaau miftaahu zakaatu nufus, okusaba Allah kyekisumuluzo ekiyimiriddeko okubeera nga tutukuza emyoyo gyaffe. Baganda bange, lwaki myoyo, lwaki mitima? Kubanga hiya mahalu nadharillah, chechifu Allah chatu nuride chutugena kuchijuka tugena kuchijuka nyibanga yonna. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila jisamikum walakin yanzuru ila kulubikum. Allah tatunuri ya bifane nyibia fe nyibirija fe mriwaya nimaaliza fe atunuri la niwi mioyo jaffe mitima jaffe nebikolwa byaffe. Idhan unako olw'enkomerero Allah era kyagenda okutunuulira, yauma la yanfau maalu wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Olunaku emaayo tagenda gasirwa dda abaana okujjaku oyoagenda okujja n'omutima omulamu ogwakkiriza Allah gutaliimu birwadde. Idhan okwesiima kwaffe kuli awo ky'ova olaba nga bw'otegeera nti agufuga omutima huwa Allah, yambaghi an tasala, ky'ova olaba nga abalongoofu abaatukulembera baasaba nnyo Allah ensonga eyo. Twongere okugibajjukiza Ibrahimu bwe yasaba Allah, wajinubuni wabaniya an nabudu al asnam, saba Allah mutaase ye n'abantu be Nabbi Muhammad نينا سبا يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك وعلى طاعتك. أسبا الله أمبك صلى الله عليه وسلم إبان قال يونا بل ودي سينغو وكويتي لزا. أسبا الله نيزوم تبغوه كبرونا مبنا الصحابة باتوكم مقامبا أتخاف علينا وتتيري لأمبك صلى الله عليه وسلم يبقى أمبا توالي متما ما من قلب إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن. توالي متما وكجاكو قولي منغارو بريزا الله يقلبها كيف يشاء. أقول شوسا شوسا قبابا يقدي الله واسره أقول ميزا كتبوتي قرانتي يافوغا متما قو مسابي إتكورو كتوغيندو كونا كورو عليرو أتينغا zezimu ku usulu zaba ahli sunna wal jamaa ubajje nzikiriza yawe bie jemisingi kubayimiride enzikiriza bo tebajijja mukila waqala bajijja wano ku kikolo kyennyini seka kiyatuwa ekyokusatu al quran manba'u tazkiyat manba'u tazkiyati ومعني ومع ومعينها. القرآن منبع التزكية ومعينها. قرآن ينسبك يوكو تكوزا تنيويو أنت يذكري زيريا أويفا ويقالوا كلونغما عليك بالقرآن
wekwate kubujulizi al-Qur'ani wa sunna, wekwate kukur'ani na sunna yonna bilongo yonna bidamula chechimu sunna chera mula ni Qur'ani chera mula ati buhuli la Qur'ani manyanao sunna weri al-Qur'an insibu kukur'an kala Allahu ta'ala Allahu akbar hani alli haulai ulama ibigabu biyabu bitonu ibanga yonna kala Allah kala Rasul ubumu la mwogu gufu uhuosiri ikiriru gufu mitiri zako nilalanti basajje bagala kuzza kuya kutonda mwivaku bine ibigabu mtu na yogere sawa satu akunyo nyola.

0: akhirul bayan an waqti hajati nabiy litariza okunyonyole kunsobinga obudde bwayo we buli butuse chovola banga nususu zetukulembeza wallahi ibigambo byali badde binjawo nensaba Allah azza wa jalla tugasina byo tuli ku kigambo kya Ibn Abbas nganyonyola ayogera ensonge ayongera ku aya eyo agamba qala Ibn Abbas ضمن الله الله عز وجل يوجل أنت لمن لمن اتبع القرآن إيوه الناقة من القرآن ألا يضل في الدنيا أكبرنا قتجينا قبولا كونسي ولا يشقى في الآخرة إذا تجينا كيف كلابا تجينا كبونا أبونا تجينا كلابا بولابا مبي كلنا كورين كمريلو ثم تلا قوله ثم تلا هذه الآية ناس ما آينوا فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ويالي قبري وبرنا مباء الله تقينكو لا يبدي أكلتي أكل لبا إنكو بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا في الدنيا والآخرة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
1: Dan kuchukumu sumu katumizi mwenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies Ngabali wa mune
2: Echifuwa chikule medeko Chikusiwa, chira akira Techikutuka osabubi Na wali na senyiganga taku guwako Kozesa lugave kofa and flu syrup Ate gwalumizi wa alusazinga ziku isabubi Ofune chiketo owa gas murubuto Gwekozesa lugave alusa syrup Musange mufamasa ni duaga shop sizona Liakakasiba National Drug Authority

0: kuchukumusa mkati nzumwenda. Hal FM ekuletedwa BMK Group of Companies. Ngabadu kwa mune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yeneka kasamu kujanja bendwa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyo kwa kaka sanyarala. Bosa nyo vamonu sayi sayi. Obu gaiza ludarumu. Senyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana. Yaka kasiwa National Drug Authority.
0: Edwa ya adhan. Kuchikumusu mkutu nisumida.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوى يا أذان كتكم سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني

0: أذكار المساء. أذكار المساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد

0: Dan, kuchukumusi mkutunisi mwenda. Pal FM, ekulete dua. BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenaga kasamu kujanja bendwa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyogo kaka sanyalala. Bosa nyo bamoru sayi sayi. Obu gaiza ludarumu. Senyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana, ya kakasibwa National Drug Authority.
0: Edua ya adhan. Kuchikumusi mkutunisi mwenda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوية أذان كتكم سمكتني سمرين دعا على

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق.

0: يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: اسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها.

إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.

الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس